0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-9999.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

0: راديو يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أكد حزب المحافظين الحاكم تمسكه بخطة إلغاء نظام تخفيض العقوبات للمدانين بجرائم متعددة قبل حلول عام 2030، ويقضي المقترح الذي سيصوت عليه البرلمان في 13 من الشهر الجاري بتطبيق العقوبة الكاملة على كل جريمة يدان بها الشخص وجمع تلك العقوبات تراكميا دون أي تخفيض، غير أن التحدي الأبرز يتمثل في أزمة نقص الأماكن لدى مصلحة السجون التي لن تكون قادرة على استيعاب أعداد النزلاء الجدد قبل عام 2040 على أقل تقدير. ولمواجهة ذلك أعلن وزير العدل جونار سترومر عن مساع لتسريع بناء السجون ومراكز احتجاز جديدة إلى جانب الاعتماد على حلول بديلة كالسوار الإلكتروني للمدانين للمرة الأولى. أما ولتمويل هذه الخطة اقترحت وزيرة المالية إليزابيث سفنتنسون اقتطاع الأموال من مخصصات المساعدات الدولية والمعونات الاجتماعية فضلا عن تقليص النفقات الإدارية والبيروقراطية. إلى جانب آخر، حذر وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين من احتمالية استغلال جهات خارجية لأحداث فردية لشن حملة تأثير على الانتخابات المقبلة في البلاد، وجاء تصريحات الوزير عقب إقرار الحكومة استراتيجية وطنية جديدة للدفاع النفسي تهدف إلى مكافحة حملات التضليل وتتضمن زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة على شبكة الإنترنت. وأشار بولين إلى أن الوضع الحالي للحملة الانتخابية يتسم بالهدوء، لكنه دعا إلى البقاء في حالة تأهب مستشهدا بحملات سابقة تعمدت نشر معلومات خاطئة كحملات التضليل التي رافقت أزمة حرق نسخ من المصحف الشريف والادعاءات حول قانون رعاية الشباب الفي إيه. كما شدد الوزير على أهمية التفريق بين التدخل الأجنبي الذي يسعى للإضرار بالسويد وبين السجال السياسي الداخلي المكفول ضمن إطار حرية التعبير. على صعيد آخر، اشترط حزب المسيحيين الديمقراطيين نقل مسؤولية الرعاية الصحية إلى سلطة الدولة مقابل دعمه لتشكيل أي حكومة عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد زعيمة الحزب إبا بوش عبر الإذاعة السويدية أن هذا الملف سيكون محور مفاوضات شاقة بعد الانتخابات، مشددة على أن حزبها لن يقبل بمرور 4 سنوات أخرى دون تحقيق أهم مطالبه في قطاع الصحة. وأوضحت بوش أن حزبها لن يدعم أي حكومة لا يشارك فيها فعليا لضمان تحقيق هذا المطلب وفرض مسؤولية وطنية شاملة على النظام الصحي في البلاد. نهاية الموجز. لوحت الحكومة بتجديد الرقابة الحدودية على جسر أريسوند على خلفية أزمة تدفق المهاجرين إلى إسبانيا، وأبدى رئيس الوزراء إلف كريسترسون ووزير الهجرة يوان فرسيل استعدادهما لفرض إجراءات حدودية صارمة إذا لزم الأمر. في المقابل، رفض حزب الوسط هذا التوجه وحذر من أن تكثيف التفتيش سيشل حركة التنقل اليومي في المنطقة ويكلف الاقتصاد خسائر بملايين الكرونات، واصفا هذه الإجراءات بغير الفعالة. من جانبها، خففت مديرية الهجرة من حدة التصريحات موضحة أن تجديد الرقابة هو مجرد خيار مطروح في حال تعرض أمن البلاد للخطر، ومؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي مؤشرات حالية تستدعي ذلك. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: يلا اف ام.
5: I like it. I keep coming back.
6: Back to some more music.
5: In 3, 2,

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: راديو يلا خليه لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أكد حزب المحافظين الحاكم تمسكه بخطة إلغاء نظام تخفيض العقوبات للمدانين بجرائم متعددة قبل حلول عام 2030، ويقضي المقترح الذي سيصوت عليه البرلمان في 13 من الشهر الجاري بتطبيق العقوبة الكاملة على كل جريمة يدان بها الشخص وجمع تلك العقوبات تراكميا دون أي تخفيض. غير أن التحدي الأبرز يتمثل في أزمة نقص الأماكن لدى مصلحة السجون التي لن تكون قادرة على استيعاب أعداد النزلاء الجدد قبل عام 2040 على أقل تقدير. ولمواجهة ذلك أعلن وزير العدل جونار سترومر عن مساع لتسريع بناء السجون ومراكز احتجاز جديدة إلى جانب الاعتماد على حلول بديلة كالسوار الإلكتروني للمدانين للمرة الأولى. أما ولتمويل هذه الخطة اقترحت وزيرة المالية إليزابيث سفنتنسون اقتطاع الأموال من مخصصات المساعدات الدولية والمعونات الاجتماعية فضلا عن تقليص النفقات الإدارية والبيروقراطية. إلى جانب آخر، حذر وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين من احتمالية استغلال جهات خارجية لأحداث فردية لشن حملة تأثير على الانتخابات المقبلة في البلاد. وجاء تصريحات الوزير عقب إقرار الحكومة استراتيجية وطنية جديدة للدفاع النفسي تهدف إلى مكافحة حملات التضليل وتتضمن زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة على شبكة الإنترنت. وأشار بولين إلى أن الوضع الحالي للحملة الانتخابية يتسم بالهدوء، لكنه دعا إلى البقاء في حالة تأهب مستشهدا بحملات سابقة تعمدت نشر معلومات خاطئة كحملات التضليل التي رافقت أزمة حرق نسخ من المصحف الشريف والادعاءات حول قانون رعاية الشباب الفي إيه. كما شدد الوزير على أهمية التفريق بين التدخل الأجنبي الذي يسعى للأضرار بالسويد وبين السجال السياسي الداخلي المكفول ضمن إطار حرية التعبير. على صعيد آخر، اشترط حزب المسيحيين الديمقراطيين نقل مسؤولية الرعاية الصحية إلى سلطة الدولة مقابل دعمه لتشكيل أي حكومة عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد زعيمة الحزب إيبا بوش عبر الإذاعة السويدية أن هذا الملف سيكون محور مفاوضات شاقة بعد الانتخابات، مشددة على أن حزبها لن يقبل بمرور 4 سنوات أخرى دون تحقيق أهم مطالبه في قطاع الصحة. وأوضحت بوش أن حزبها لن يدعم أي حكومة لا يشارك فيها فعليا لضمان تحقيق هذا المطلب وفرض مسؤولية وطنية شاملة على النظام الصحي في البلاد. نهاية الموجز. لوحت الحكومة بتجديد الرقابة الحدودية على جسر أريسوند على خلفية أزمة تدفق المهاجرين إلى إسبانيا. وأبدى رئيس الوزراء إلف كريسترسون ووزير الهجرة يوان فرسيل استعدادهما لفرض إجراءات حدودية صارمة إذا لزم الأمر. في المقابل، رفض حزب الوسط هذا التوجه وحذر من أن تكثيف التفتيش سيشل حركة التنقل اليومي في المنطقة ويكلف الاقتصاد خسائر بملايين الكرونات، واصفا هذه الإجراءات بغير الفعالة. من جانبها، خففت مديرية الهجرة من حدة تصريحات موضحة أن تجديد الرقابة هو مجرد خيار مطروح في حال تعرض أمن البلاد للخطر، ومؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي مؤشرات حالية تستدعي ذلك. هذا كان موجزنا. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: We're back to the music in 3, 2, 1.
0: 89.2 ميجا هرتز.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: يلا
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
0: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تعهدت زعيمة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون بتركيز سياساتها على الأمن والرفاهية وتعزيز التماسك المجتمعي في حال فوزها في الانتخابات المرتقبة هذا الخريف. وأعلنت أندرسون خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين انطلاق جولة انتخابية بالحافلة تستمر 3 أيام في عدة مناطق، مؤكدة سعيها لبناء شراكة واسعة مع الأحزاب البرلمانية وقطاع الأعمال. كما هاجمت زعيمة المعارضة الحكومة الحالية متهمة إياها بالفشل في إدارة البلاد خلال السنوات الأربع الماضية وتبني سياسات تقسيمية وقصيرة الأجل ذات أولويات خاطئة. إلى خبر آخر، أكد حزب المحافظين تمسكه بخطة إلغاء نظام تخفيضات العقوبات للمدانين بجرائم متعددة قبل حلول عام 2030، ويقضي المقترح الذي سيصوت عليه البرلمان في 13 من الشهر الجاري بتطبيق العقوبة الكاملة على كل جريمة يدان بها الشخص وجمع تلك العقوبات تراكميا دون أي تخفيض. غير أن التحدي الأبرز يتمثل في أزمة نقص الأماكن لدى مصلحة السجون التي لن تكون قادرة على استيعاب أعداد النزلاء الجدد قبل عام 2040 على أقل تقدير. ولمواجهة ذلك أعلن وزير العدل جونر سترومر عن مساع لتسريع بناء سجون ومراكز احتجاز جديدة إلى جانب الاعتماد على حلول بديلة كالسوار الإلكتروني للمدانين للمرة الأولى. ولتمويل هذه الخطة اقترحت وزيرة المالية إليزابيث سفنتنسون اقتطاع الأموال من مخصصات المساعدات الدولية والمعونات الاجتماعية فضلا عن تقليص النفقات الإدارية والبيروقراطية. إلى جانب آخر، حذر وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين من احتمالية استغلال جهات خارجية لأحداث فردية لشن حملات تأثير على الانتخابات المقبلة في البلاد. وجاءت تصريحات الوزير عقب إقرار الحكومة استراتيجية وطنية جديدة للدفاع النفسي تهدف إلى مكافحة حملات التضليل. أشار بولين إلى أن الوضع الحالي للحملة الانتخابية يتسم بالهدوء، لكنه دعا إلى البقاء في حالة تأهب مستشهدا بحملات سابقة تعمدت نشر معلومات خاطئة. كما شدد على أهمية التفريق بين التدخل الأجنبي الذي يسعى للإضرار بالسويد وبين السجال السياسي الداخلي المكفول ضمن إطار حرية التعبير. نهاية الموجز. اشترط حزب المسيحيين الديمقراطيين نقل مسؤولية الرعاية الصحية إلى سلطة الدولة مقابل دعمه لتشكيل أي حكومة عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكدت زعيمة الحزب إيبا بوش عبر الإذاعة السويدية أن هذا الملف سيكون محور مفاوضات شاقة بعد الانتخابات، مشددة على أن حزبها لن يقبل بمرور 4 سنوات أخرى دون تحقيق أهم مطالبه في قطاع الصحة. كما أوضحت بوش أن حزبها لن يدعم حكومة لا يشارك فيها فعليا لضمان تحقيق هذا المطلب وفرض مسؤولية وطنية شاملة على النظام الصحي في البلاد. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Back to the music.

0: 89.2 ميجا هرتز.
1: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، ومي لبيدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سنان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك إياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.